0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim wakadhalika kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Dari Sofia. Allahumma ihfaz ulama'ah ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik, sahabat mendengar, demikian tadi khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fatih Ustaz Haji Abdul Karim Zakaria. Dan kita kembali bersama dengan rakan penyampai kita di National FM. Sekian daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
2: Baik, demikian tadi siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya bersama pengulas Anaf Bakar.
3: Kembali di Gonti Pulis FM 102.9 MHz. Alhamdulillah, semoga kita mendapat manfaat bersama daripada perkongsian dari khutbah solat Jumaat pada hari ini yang telah pun disiarkan melalui Nasional FM. Dan anda masih lagi berteman dengan saya, Atika Nordin, menemani anda di segmen Hangat Lead edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Dan tugasan saya hingga ke pukul 2 petang selepas ini berteman ke DJ Bella akan terus menemani anda. InsyaAllah esok saya akan kembali di ruang udara untuk segmen Hangat Lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang ditemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masuklah waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.